0: هذه ما تربحش وهذه ما تربحش هذه ما تربحش هذه تربح هذه تربح لاص هذه ما تربحش وهذه ما تربحش دايما على لاص
1: What it is
2: ايه بعد عند نفوت وحدي يضحك وحدي يبكي
0: تولي باتو
2: ايه انا اللي باتو